صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك أو عذبك لو أشغلك

واشكي المراسي لك وبوعدك اذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك اذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك اذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وعدت إذا صرخ جرح

0: connects us to what we hear and what we do not?
1: Listen. لا أنت ولا كثير من

عندما تجولت داخل كنيسة القديسين بنطال واسع يغطي كساد ووجه أصفر يشاع بضحايا لتعويمه في البحر الميت. عند العوقت بالراحة لدي كان دمار صلاب يخلق الحلم ومجهول سواحل بجهاز

0: في تحت السقف الذي ينقص في الجبل
1: كيف كان هو
0: في ظلام ذات نفسه كفاعل يفقد
2: هويته
0: يفقد طفرات
2: وسمعه
0: لم يكن له بيان همسة
2: تصور أن يوما
0: يحاول شكرا
3: Продолжение следует...

0: وين تكس إلى فكرة المكوث إلى حين
1: استنشق
0: الهواء بتكويف ساكن
1: حقا
0: بدرعك.

عدت السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تخترق السماوات العلايا، لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. الأخوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة، طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي، ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساو، فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله. ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق. في سفر التكوير الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة، تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط، ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمد.

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في اقتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركضت مشمرا ساقاي حافي القدمين أطرق باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاج. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك. فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي.

صرح حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه أسمته صديقة طفولتها الخيالي وقال لا تحزن كن شجاعا. التفت الجنيات حولي طول نومتي أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي فاستدرت شقا في الثقل. يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين كنت نقيا في حبي الأول وأن لا تعودوا حتى انفتاح المهبل. القدوة كامنة من الأزل في خيالك فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة. كيف يكثر متفقد النفايات على أثر النيازك؟ كيف تنطلق الفصول من الزمالك؟ كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول؟ دوائر الفسفور هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير. يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك. تطن في أذني بكوب ألامونيوم تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع لا تعرف أبويها لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك. خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي خاف لقاء أبي. البرد يشتد والبناء رخام.

الخشب عطب كارتداء معطفي. رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته. وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدولي. زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي. صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للمعاصي. لكنه فيكم دار لوح من الفسفور كتب عليه. تتعدد السماوات في رأيك. اتفقنا لكن أرني.

بنحب موسى حديد ومش عاوزين رئيس جديد. والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.